الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه

0: الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ولما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه
1: وأظهره
0: الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد دعت

0: الرصد عنده وأرد عن بعده فلما نبأها به قد لقد من أنبأك هذا.
1: بو نور
0: ya?
1: Itu قالت qalat bukan laqat ya. Falamma nabaha
0: falamma nabaha bi laqat
1: ya qalat
0: ya
1: ya
0: wa

0: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا وإن تظاهرا
1: enggak ada sedih Bu
0: ya
1: mukutullah itu wa in tadhahara

تعي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

señor. إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ.

الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إمام الكسائي: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك

رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم

أظهر الله عليه حرف بعضه وأعرض عن بعض لما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد خضعت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وهو جبريل

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.